0: اوكي جي لاس كولر كده سر خبري وش في اوركو ونشو جي. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: هلا يا سلمى سيد جوري برابر
0: زبيل كل جي شو جوري برابر ما سر سوق دي ودي چرتنا بس صرف سلامو كخام کفایت اللہ سے ملنگ سے پروگرام کی تہرکلی وائم بس ٹائم را سر ختم دے ٹھیک شو در روان رخم زیدار سندر ٹھیک شو اولیگ اولیگ اولیگ زر زر زر زر
1: وعلیکم
0: السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام.